ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تكمل بقى بس مش تكمل بقى مش تكمل بقى ترى ما ني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو تخلي بقى كم ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تكمل بقى

ماغو بيا دي عندك مش مشو شكون مش كم زمان بس هي مش تخيم غا مش تخيم غا ترى ماني ما داخ بيخ ولاي ما داخ تسون تاشني بو خلا باك ما ما خلية كن واسا ما نغا شلامو مش تخيم غا